صحي ابنك الغزال وطلب عليه وطلب عليه امن وفزع الرسول امن وفزع الرسول قال الطعالي دمع سايل لا يزول على العزيز عليه على العزيز عليه صبح في زيوق الفجر صبح في زيوق الفجر عيط اسماعيل ابنه جاه من الحجر مسع امه لحنين مسع امه لحنين اخرج الرسول للفضاء اخرج الرسول للفضاء

ألقى زوج سمعا نقى ابن الحنين ابن الحنين أرمى يد على الغلام أرمى يد على الغلام عطى روحه لي قال الزوجة بالبسام روح نحوس بيه روح نحوس بيه قالت اصبر يا رسول قالت اصبر يا رسول

ماشي عالما وين رايح بيه فرحنا بسلمى انصلى لي فيه اخرج وسر في الغيام وامه من البعيد سبعت وتزيد في السن

قال يا كبدي الغلام واطلب عليك اتاني مالك في المنام طلب مني نضحيك طلب مني نضحيك قال له الطاعة يا رسول قال له الطاعة يا رسول أمي علمتها ليش يا أبويا

بزع الرسول الخليل فزع الرسول الخليل ضروش يشوف صاب الملك جبريل بين يدي خروف بين يدي خروف فزع الرسول الخليل ضروش يشوف صاب الملك جبريل بين يدي خروف بين يدي خروف الله يرزق